0: بر قمال من رقمات سكان لك على على من شان لك على هلنا هلك على هلنا عندنا بلوك تكات لمن شرب منك مشو سكر مثل بنكات من شرب من الله كم شبي سن بنك على كم شو وسكر ربو لمن شرب جي صرف مكان فما كات من انا وينك تونسو
1: ادوما زو
2: جلا جوكل
1: جلا جوكل وتكيت مسال
0: انا بلاك زكاة لكن قوبا نمشو اتيل كان قوم قوبا نمشو اتيل ما شو بزا من جاني
1: اوكي
0: الاقا الاقوين لون لالون بات كيش ساسن بوني لن يوك لنس نمو رقات لجي لون قوة على قبا نوا مينا اي دي جي لوريس شمون توان شاجي كي جلانا مانينا ايش مومون جيا شامانينا alal jeni bonaka sele kam ya shigam sama fille bana kam negeri se block 23 la ka choma la ka ka la ka ka la ka choma la ka ndin jani ndin bonaka sele kam sana tra ba he sele ko mo